0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبشو مريازة يا بوها وقرنج بت الفيري بريهمي يا عزب احسن

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزششدا توشياني راسيت

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دابا شو مي رياضه يا بو هاكرينغ بت الفيري بري هامي عازب احسن

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعاني راسيت

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزششدا توشعاني راسيت

0: رزي يك بغيرن ديك تي جيش ني دغلي كبي لسس تي شي بسوغ نغي ني او يغر خوان خواست او حوسر جي تي كدنو او يغر او عالم ما كو كدو دو مزيس يا كتو سونه مالي كو سون بخوش عليك دو انا لو ام بكنا نخوش ولا سدوي تي ني جيش تي شي بسيط قبلنا كان
1: شيت شيت شي خوشويسي هيلاتا و شي رزا يلاتا ولا نيوان جنو ميردا
0: والله رز وحرمت
1: رز وحرمت
0: رز وحرمت وتي جيشتن او اساس بو انسان نقات او ردي و اجا وي بتمام مالي بي او ما راح تاثرني
1: والله
0: اجا بتمام جواني بي جواني شت تاثرني
1: شي تاثر
0: هر رز وحرمت تاثر دمينه تو
1: والله
0: رز وحرمت رز قتنيه كتاثر دمينه تو زال بيني نفس جنو
1: بيني بس رز دمينه
0: بس نغل بيني جنو بيني باب واولادي لبيني براس لبيني كسايتي لبيني همشي رز وحرمت كسايتي لبس هموي

0: يغمري خويا جورا صلى الله عليه وسلم برن مايك دوين لباريها وسرانوا خويا جورا تنجال القران باسي كدوا يا كم لسورتي مريم كباسي باسي فظيع افرتي كدوا من لم اجا افرتان هم حكي معنا هم اقلان بير كنوا بروان بيو جيان لي تكناسيا
1: او حكي مو اقلان شلون ابو جيان لي تكناسيا
0: والله
1: مو كسك زواجك خوشكي مش كزواجك حتما ايوه مشلك الكسك ابيك ريزي لي بجيريا نازي هالبجيريا

0: والله إلا رمضان من زوري وارم بينيهم كاناله كاناله كي زور زوري تايبته
1: بالا
0: زورش تيجي جوانو ريكو بيا
1: كان زور سباس
0: ناو دي آتا كانا چون يعني كل يواري مخو ما نماده يكري بو تماشايم كاناله
1: تا قربانا برنامه كانا
0: بزور بو دس خوش بو دان
1: والله اشونا گندکان برنامه كانا
0: گندکان زور جوامو دس خوش بو
1: انشاء الله اينا
0: بايوان دس خوش بو نيدان لياكم زور ممنون تان هم
1: دس آخو
0: يعني زور كاد بم كانالو يمه وقت من بسره بر
1: زور جو سپاس
0: دس خوش بو نيدان
1: لياكم سلامت بي زور جو سپاس
0: انشاء الله خلتان ساغ بي
1: خلقي مريواني
0: خلقي ديهاتي مريوانا
1: يعني خلقي يشيك لگندکاني زيكي مريواني
0: اره والا
1: لنا گوند اجيت
0: بله دويسه
1: نایش چه گندکاتان؟
0: گندکمان ویسین آوا.
1: ویسی، ویسیلا مریوان.
0: بله.
1: ویسیلا رجحالات. گندکاتان آوا دانه؟

0: دیمانێکی تایبەتی کەناڵ هەشتێ لاگەڵ مەکرەم ئۆیس سەرۆکی ناوەندی لوبنانی توێژینەوەی ستراتیژی کاوکارم ئەیوب ڕەزا دیمانەکەی لەگەڵدا ساس کردووە بینەری بنوو لە سەری کاتژمێر دێم و
1: مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم واهلا بكم الى هذا اللقاء ضمن لقاءات
2: بنراني برس لا يخوات على البيت بخير بين بوم ديماني لم برنامج دا باسي دوخي ناوخوي لبنان وكاريغري هاوكيشي هريمي دكين لسر لبنان لكوت نكاني لناوخوي لبنان دا هروها كاريغربوني ناوچكا برودا وكاني لبنان درفتي كي جوانا چاوبي كوتن لغال دكتور مكرم ويس كم سروچي ناوندي لبناني بو توجينوي استراتيجي بخير بيت بو سر شاشي كانال 8
1: استراتيجي اهلا بك على شاشه الثامنه
3: زور سباس بو ايفو وبينيرانتان
1: اشكرك سعادتك
2: سرتا چون کشی دیداری میرید بینی که سیاست مدارانو بجارده و اکادیم استکان کودکاتو بو گفتگو کردن لسر دوخی هریمایتی
4: ممتازی
3: زور نایابو اما دوامزار بجداری دکم شان بشانی بیرمند و سیاسی و پرگار بدستو را گیند کار و دیپلومات کارکان که گرنگی با دوخی نوچکا عراقو پر پیدانو نزیک بونوی نوی بو معامله لگل یکترو گلانو ولاتانی نوچکا ددن لکو تاییدا نوچکا من با دوخی کی سخت دا تیپرد بیتو پیویسته امرازی نوی بدوزینو که پیوندی و بیرکردنوی پیکوی دبید
4: تفکیر معن
1: اسمح لی بالذهاب الى شأن لبنانی عندما
2: رقم پیبده بچی نسر دوخی لبنان کات یک شپولکان لسر کنارکانی کن داو جوله دکن لیکوتی زوری لسر لبنان دبید به همان شوش عراق بلام لبنان لبرکی دیکی در یای ناوراسا و کاریگر بم لیکوتانه استی ام لیکوتانه چون کاریگریان لسر لبنان هبوا لکاتکا هولکان حکومت زور بجدید بینین بوتی پراندنی آلنگاریکان
4: اكيد ما في شك انه مسانده الحزب لحماس بال
3: گومانی تی دانیا پال پشتی حزب الله بو حماس لا 2023 و بو سره و کی شی گوری بو لبنان دروست کرد بو معنی اگر بمانویت بلین اما جنگی نیوان اسرائیل و

أمن عثمان قدرون بيدلن لما تقي غلي فلان شون أو دمي شورة وشتوا دقلنا دقلنا بو كان دكتم عثماني أولا شيطاني أما الآن كان شو شورة كت بيدا بوا كم دلن عثمان قدرو شازا عبد صلان لا كان كوراي شاي فروش مكر شاي فروش مكر أو دمي باي في مصلحة بجاية كم يكردا قولوا قلزار وقلخانة أما عندر قصة في ربياو بخاطري أو جوانين أو رو دبي شارداري جيش خاوين ترو تمشتريان بوساسكا

0: تانيا هوالا بيشينانيا جاخد لغا شبيداني كولتور داكينو
1: ورزش جيانا
2: ورزش زانستو قلبونوية
1: هزو مانوية بتانياش توبي بينيا
2: من زانستيانا شروفا داكم لورزشش دا توشياني راسيت

0: كم بدا اقعد بتعقد بي جو النبي شي كي بودو خطي فريني
1: والله شكري خوا كاين وغيرو ما كري ذكر كاين مو كي قران خوينين وغير بابو من ريكا عبادتي خوا كاين لبروي او جواتي فريني
0: باشي دو فوت واشغي
1: والله بشكري خوا
0: بشكري خوا
1: ابي سباسي خوا بكي
0: باش انا
1: وكاش انا هيش هيش درمان يغني لو واحد قلت لي
0: باشي زول بتعقد بي
1: والله بكسي عزيز انا زر الدنيا هيج نيه زر دي مال الدنيا
0: خمبو مال الدنيا خوي
1: كنا
0: حسابو
1: ني وي مال الدنيا بقربان النبي بوجه شو
0: باشا خمبو اخوي غير دابا طارش تي جران بي خلق
1: عيت لو بدسي بدسي بندي وبدسي لدسلاتي خواني
0: وا بس خمي لي اخوي بيلي لك
1: والله تقريبا والله مبونيه باو فاق فارس خي دعوته بشاريته اول دسي عبداي
0: بطل بطل نوا شيء كذا كسب تأخر ده فرمنا خو
1: زكريا دي كسب
0: بينه كسب تأخر ده شيء كذا بوي كهار متي بي
1: والله يا وي خسي باش بوي كم وي خسي خراب يلا ما ما كول خراب دوري خيتو خسي خير يبوب كيد باش تلوي هك بتأخر تجلا شو
0: يعني بتأخر تو بس ذكر كذا مو مزكونه لخوا
1: بله بله بتأكيد
0: تجربه كذا وابو
1: بله تاس تاس بتاي بدي قران خوندن قران ديدان
0: قران جو له قران بغي
1: بله بله
0: اي فدو كارد دل ارامه بتو
1: بله از صد لس وكو چون شتك سردي كيتو
0: يا كي با اگرا
1: كي با اگرا اوايلتي
0: بيشلا الله هر اوادان به بنو قران

0: كان
1: كان
0: بربجيري وزيري ناوخو ياسر مالكي لدايك بوي صالي هزارو نوصدو هشتاي بارزغاي كربلايا زاواي نوري مالكية هالغري بروانامي آمادهية سيجار بوتا برلمانتار امين داري بزوتنوي بشايري گنجانا سروكي فراكسوني دولتي ياسايا

بربجر بو وزيري بلان دانان محمد علي حسين نعيمي اندامي انجومني نوراني عراق سركرديكي دياري هاو بيماني عزمة بيشتر ناوي صدام حسين نعيمي بو لكانون يكمي 2025 بفرمي ناوي خوي غوري اندامي لجني نوتو غازا لا برلماني عراق بربجير بو وزيري خويندني بالا حيدر بها حسني ناوي طواوي حيدر بها صاحب علي العاطفي حسني أكاديميو تجاريكي عراقي تايبت منت لا زانستي درمانو جاركانا لدايك بوي صالي 1974 راقري كوليجي درمان سازية لزانكوي النهري خاوني برانامي بكالوريوسو ماستر على درمان سازي خاوني برانامي دكتورايا لزانستي درمانكان خاوني ناس ناوي بروفيسورا

بربجيري وزيري آودان كرنوو نشتجيبون ريباز حملان ناوي طواوي ريباز محمد عبد الله محمد سياسة مدارو ياسائيه كي ناسراوي هريمي كردستان لدايق بوي صالي 1981 شاري سليمانية لكابيني هشتمي حكومتي هريمي كردستان وزيري دارائي بوا ياري دداري سرق وزيراني هريمي كردستان بو كاروباري دارائي بربجيري وزيري ورزشو لاوال صفا كيناني ناوي طواوي صفا مهدي صالح كينانية سياسة مدارو أكاديميكي ديار عراق بريوبري نسنجي تايبتي عمار حكيم أمن داري جيبجي كردنو أندامي مكتبي سياسي روتي حكمية خاوني بروانامي دكتوراي لا زانستا سياسي بربجير بو وزيري كارو كاروباري كومالايتي محمد موسوي ناوي طواوي محمد أبو ديان موسوية بربرسي سياسي بزوتنوي صادقونا لبارزغاي بصرة استادا أندامي أنجومني نيراني عراق بربجير بو وزيري روشنبيري زيت حماد ناوي طواوي زيت علي حماد سمير شلال لدايك بوي صالي 1993 أنبار اندازيارو كسايتيك عشائريو سياسي ديار عراقا لا پارزگاي انبار استادا اندامي انجومني پارزگاي انبار بر پرسي هاو پيماني عزما هر لا پارزگاي انبار محسن مندلاوي كردي فيليو خلقي مندليا جيگري يكمي سروكي انجومني لنرامبو سروكي هاو پيماني اساسا یکیکا لا سرکردکانی چوارچوی همانگی پیوندی کی بهزی لگل

ليس خز علي براي قيس خز علي أمن داري عصايب أهلي حق يكيكا لا سركردكاني عصايب أهلي حق فيشتر للايان أمريكا وابو ماويك دس بسركرهو فيوان ديكي باشي لقل إيران هيا.

ملين ولاتيان ديار نابوية. جبو ديار كرنا لإستقبان يانيا كوباني پیشبر كيك جبو نوزد تيمين هرمي هاتيا لدارخستن وقامش لو يجي بريارة يانيا قامش لو سپورت يكم لإستقا خواه لقادا خواه بيك بينه.

0: تو بخير هادي كجوما
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مريازة يا بو هوا جرينج بت الفيري بري همي يا عزي بحتي.

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزششدا توشياني راسيت

مش اخيري جشنا اتفاق كا جيجر بمين تو لقل وزاره الهجره والمهاجرين لو قفتو بو دكتور فارس تشكيش انا بو بصراحه تشكيش هون بو دكتور فارس بريفكاني من جوا كي ديرو دريجه هاي برلماني دول

جي غريكي ديكا ليس خزعلي نايبي طوابي ليس هادي سيد خزعلي براي قيس خزعلي من داري عصايبي أهلي حق أوني برنامج دكتوراه لازانستي سياسي ككال دامزين داري عصايبي أهلي حق لصالي 2006 بو 2006 لصالي 2006 إشلالان هي زكاني بريطانيا ودزجي كراو صالي 2009 خراوتا ليستي سزاكاني أمريكا صالي 2020 لالان أمريكا وخراوتا ليستي تيرورستا جياني كان امرو پاس دی دی 2026 تجویز گریس را گزیدن خواهد شد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوي خداي بخشند بدل نيايو ام جنگا لوا بولند كريكا يچك لو گنجان لو جنگاني كا لناو چكدا گورتر هي و رودا داتو رونا كا گنجنگا كاج لنيوان امريكا و ايران دا و دريش كراوي او جنگا لم روا من بيم وايا ليكچوني چي باش هي لا اجندا كان كأمريكا بهاو كاري إسرائيل كاري بيدكاتو لواقعي نوي ناوتشكدا كإيران هنا ويتيارا وأم

أمن عثمان قدرون بيدلن لما تقي غلفليان شون أو دمي شورة وشتوا دقلنا بو كان دكتم عثماني أولا شيطاني أما الآن كان شو شورة كتا يدابوا كان دلن عثمان قدرو شازا عبد الصالان لا كان كوراي شاي فروش مكر شاي فروش مكر أو دمي باي في مصلحة بجاية كمي كردا قولوا قلزار وقلخانة أما عندك السيف يرفياو بخاطري وي أو جوانين أو رو دبي شارداري جيش خاوين ترو تمستريان بوساسكا

خلق واداري بوي كر امن شن هل خلشين ببيست براسي عثمان ادامي في ابدا دن قد زور زور خوشا سيد غزر ومحمد امام ليو حسن زيرك لشاو او دن قيتو دن جشان بيونيا امش دباري ويدان دب كدنا انا باسي حسن زيرك ومحمد امام ليو او انا ما مصايش زور زور قورينا برازن لكنا من او شلكانا ممكن امش بريك بمين مواهر وكوان فين بلان برازو احترام بقايني

بربجر بو وزيري بلان دانان محمد علي حسين نعامي اندامي انجومني نوراني عراقه سركرديكي دياري هاو بيماني عزمه بيشتر ناوي صدام حسين نعامي بو لكانون يكمي 2025 بفرمي ناوي خوي غوري اندامي لجني نوتو غازا لا برلماني عراق بربجير بو وزيري خويندني بالا حيدر بها حسني ناوي طواوي حيدر بها صاحب علي العاطفي حسني أكاديمي وتجاريكي عراقي تايبت منت لا زانستي درمانو جاركانا لدايك بوي صالي 1974 راقري كوليجي درمان سازي لزانكوي النهرين خاوني برانامي بكالوريوس ماستر على درمان سازي خاوني برانامي دكتورايا لزانستي درمانكان خاوني ناس ناوي بروفيسورا

بربجيري وزيري آودان كرنوو نشتجيبون ريباز حملان ناوي طواوي ريباز محمد عبد الله محمد سياسة مدارو ياسائي كي ناسراوي هريمي كردستان لدايق بوي صالي 1981 شاري سليمانية لكابيني هشتمي حكومة هريمي كردستان وزيري دارائي بوا ياري دداري سرق وزيراني هريمي كردستان بو كاروباري دارائي بربجيري وزيري ورزشو لاوان صفا كيناني ناوي طواوي صفا مهدي صالح كينانية سياسة مدارو أكاديميكي ديار عراق بريوبري نسنجي تايبتي عمار حكيم أمن داري جيبجي كردنو أندامي مكتبي سياسي روتي حكمية خاوني بروانامي دكتوراي لا زانستا سياسي بربجير بو وزيري كارو كاروباري كومالايتي محمد موسوي ناوي طواوي محمد أبو ديان موسوية

اني عزمه هرلا بارز جاي انبال. محسن مندلاوي كردي فيليو خلقي مندليه جيجري يكمي سروكي انجومني لنرامبو سروكي هاو بيماني اساسا يكيكا لا سركردكاني تشوارشيوي همانجي بيوانديكي بهزي لقل ايران هي فشتيواني در كردني هزكاني امريكا يدكر العراق بيواندي لقل بالاسخاني امريكا العراقي دوبراي لليستي سزاكاني امريكا دان.

ليس خز علي براي قيس خز علي أمن داري عصايب أهلي حق يكيكا لا سركردكان عصايب أهلي حق فيشتر للايان أمريكا وابو ماويك دس بسركراو فيوان ديكي باشي لقل إيران هيا

محمد تميم خلقي شاروتكي حويجي سربا كركوكا لكابينكي سوداني وزيري بلاندانانو جيغري سروق وزيران لكابينكي مالكي وزيري فروردبو صالي 2005 يكم جار بوبا برلمانتار ل 2015 و 2021 ببرلمانتار هلبجر راوتوا بيوانديكي هاو سنجي لقل أمريكا و إيراقيا دكتور فارس بريفكاني ناوي طواوي فارس صديق نوري عبد الجبار بريفكاني دايك بوي صالي 1966 باريس جاي نينوى فزيشكو سياسة مداركي عراقية أندامي بيشوتري أنجومني نيران عراق خاوني برونامي بكالوريوس لا پزیشکی و نشتەرگەری گشتی خاوني برونامي ماسترا لا چندامزراوي كي تندرستي لا مسلو دهو كاري كردو ولا سر پشكي پارتي ديموکراتي كردستان بربجيره بو ورگرتني پوستي جيگري سروگوزيران